0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس 18 من حزيران يونيو المشاركين في الجمعيات العامة السنوية لهيئة رواكو المعنية بمساعدة الكنائس الشرقية، وعقب ترحيبه بالجميع وإعرابه عن سعادته لاستقبالهم في ختام جمعيتهم العامة، أشار قداسته إلى أنهم وإلى جانب العمل على المشاريع الساعية إلى مساعدة الكنائس الشرقية قد تأملوا حول تكوين الإكليروس والرهبان في الإكليريكيات والمعاهد الشرقية. وتبع البابا معربا عن قناعته بكون هذا اختيارا جيدا، فمساعدة كنيسة لا تعني فقط إمدادها بالوسائل المادية، بل أيضا مساعدتها على إنماء هويتها وقدرتها على إعلان الإنجيل، وهو ما يعتمد على تكوين هذه الكنيسة لخدامها المدعوين إلى نشر ثرائها الروحي. وتحدث قداسة البابا هنا عما تحفظ الجماعات الكاثوليكية الشرقية من الكثير من هذا الثراء، متقاسمة إياه مع الأخوة والأخوات من الكنائس الأرثوذكسية، وتوقف في هذا السياق عندما لدى الكنائس الكاثوليكية الشرقية من عطية كبيرة يمكنها أن تقدمها إلى الجماعة الكاثوليكية كلها التي غالبا ما لا تدرك احتضانها في داخلها لتقاليد كنسية مختلفة. وتبع قداسة البابا أن الكنيسة الأم هي متحدة ولكنها ليست متجانسة، فبطنها الخصبة قد أنجبت تقاليد روحية ولاهوتية وطقوسا وأنظمة متنوعة تتبادل الإثراء. وأضاف البابا أنه من المفيد التعمق في هذه الكنوز مع الملايين من الأخوة والأخوات من الكاثوليك الشرقيين، بينما نرجو تحقيق خطوات إلى الأمام نحو الوحدة الكاملة مع كل الكنائس الشرقية. وأكد الأب الأقدس في هذا السياق أن كنائس الشرق العريقة كافة تعيدنا إلى أصول الإيمان وتجعل نور النعمة يبرق مجددا من خلال الليتورجية الغنية. وذكر قداسة البابا بما جاء في الوثيقة المجمعية القرار في الحركة المسكونية Unitatis Redintegratio، فليس بالعجب أن بعض نواحي السر الموحى به قد أدركها الواحد وعبر عنها أفضل من الآخر، بحيث يجب في الغالب اعتبار هذه الصيغ اللاهوتية المتنوعة متكاملة أكثر مما هي متعارضة. وتبع البابا لون الرابع عشر مشددا على أن الشرق المسيحي يمكن حراسته فقط إن عرفناه، وأن فقدان المعرفة به يعني إفقار الكنيسة، ولتعلمه ومحبته يجب الاهتمام بالتكوين. وذكر قداسته هنا بأن البابا القديس يوحنا بولس الثاني قد أشار إلى أهمية هذا، مشددا على ضرورة التعرف على ليتورجيا الكنائس الشرقية والتعمق في معرفة التقاليد الروحية لأباء ومعلمي الشرق المسيحي وتقديم تعليم مناسب في الإكليريكيات ومعاهد اللاهوت عن تلك المواد، يتوجه بالأخص إلى كهنة المستقبل. وهكذا وصل الأب الأقدس قائلا للحضور، فإن اختيار دعم وتعزيز تكوين الخدام مع الإصغاء إلى بعض المتخصصين كما فعلتم هذه الأيام هو علامة جيدة على الاهتمام الملموس بهذه الكنائس. ومن بين ما أشار إليه قداسة البابا في كلمته حاجة هذا الرباط بين المعرفة والمحبة، بين الأذهان المتفتحة والأيادي العاملة، إلى قلب لا فقط سخي بل وتسكنه النعمة متقد بالروح القدس. ولهذا أراد قداسته دعوة الحضور إلى إنماء الحياة الروحية، وخاصة من خلال المثابرة في الصلاة والأسرار، لأن أعمال المحبة حسب ما تابع لا تأتي بثمار دائمة إن لم تكن تتغذى من ينبوع الخير الذي هو الله. وإن كان الإيمان بلا أعمال هو ميت، فإن الأعمال بلا إيمان هي عقيمة. ووصل البابا لون الرابع عشر قائلا لضيوفه إنه حين يفكر في الخدمة الصامتة والمفيدة التي يقومون بها، وفي الكثيرين الذين يقدمون من خلالهم موارد لمن هم في عوز، فيصعب عليه ألا يفكر في الكم الكبير في هذه اللحظة من التاريخ من الأموال المهدرة للقتل والملقى بها من قبل كثيرين يشعلون الحروب. فبينما تلدون أنتم حياة يزرعونهم الموت، قال الأب الأقدس، وبينما تمدون أيديكم إلى الأخ يبحثونهم عن أعداء لسحقهم، وبينما تؤسسون الحوار يسعون إلى الخطاب الأحادي، بينما تفتحون طرق رجاء يحبسون الشعوب في الخوف، وبينما تبنون أنتم المستقبل يدمرونهم الحاضر. وتوقف الأب الأقدس عندما وصفه بنزيف مسيحي الشرق الأليم من أراضيهم بسبب الحرب في المقام الأول التي لا تحل المشاكل بل تسفر عن مآس غالبا ما تسقط في النسيان. وأراد البابا الحديث هنا عن آفة هي وليدة الحرب لا تزال تضمي الكنائس الشرقية بشكل خاص، وهي عدم الاستقرار. وتحدث عن أن البلدان التي عاشت نزاعات حتى وإن بدت الحياة فيها هادئة فإنها تعاني من ضعف بسبب عدم استقرار مؤسساتها ووجود عصابات مسلحة تتقاسم الأراضي وسياسة خاضعة لا يندر التأثير عليها من قبل أطراف ومصالح خارجية لا تعمل بحرية بل وسط تحايلات كثيرة واتفاقات سرية ومصالح خاصة. وتصبح هناك حالة عامة من عدم الاستقرار تخنق إمكانيات التنمية ويتحمل تبعاتها دائما الفقراء. ووصل قداسة البابا متحدثا عن هيمنة مشاعر الخوف وعدم اليقين وعن مآس تثقل قلوب الجميع وتلتهم الرجاء وتحول دون بناء المستقبل وتشجع على الرد بالرحيل مثل ما يحدث للكثيرين من أخوتنا وأخواتنا في الإيمان وخاصة في الشرق الأوسط، قال البابا. وأرد قداسته بالتالي أن يوجه مجددا الدعوة إلى التأمل حول تبعات الحرب وعدم الاستقرار وتفاديهما بفطنة ومسؤولية، لأن هذا كله ليس نتيجة مصير محتوم بل اختيارات حرة، أي مسؤولية مساءلة أخلاقيا.
2: استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح يوم الخميس في قصر الرازولي بالفاتيكان أعضاء مجلس إدارة الجامعة العبرية في القدس، وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أحييكم جميعا أنتم الذين تمثلون مجلس إدارة الجامعة العبرية في القدس خلال زيارتكم للفاتيكان وروما. آمل أن يتيح لكم الوقت الذي تقضونه هنا تعميق معرفتكم بكل من دولة حاضرة الفاتيكان وروما. هذا المكان الذي لا يشكل مركزا لنشأة الإيمان المسيحي ونموه فحسب، بل عزز أيضا على مدى آلاف السنين اللقاءات بين الثقافات والشعوب. تابع الأب الأقدس يقول: لقد كانت الجامعات دائما أماكن للقاء تجمع الطلاب والأساتذة للنمو في المعرفة من خلال الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي، وكذلك من خلال الصداقات والروابط المهنية التي تنشأ تلقائيا. وعلى الرغم من أن الأمل ليس سهلا على الدوام، يجب على الجامعات أن تعمل باستمرار لضمان استمرار توفر الفرص لعقد لقاءات هادفة. هذا جزء أساسي من حياة أي مؤسسة للتعليم العالي، لأن علاقتنا مع الآخرين ولغاتنا وثقافاتنا هي أمر بالغ الأهمية لما نحن عليه كبشر. أضاف الحبر الأعظم يقول: وكأماكن طبيعية للقاء كانت الجامعات تقليديا فسحات مميزة للحوار، حيث يرتبط البحث عن المعرفة ارتباطا وثيقا بتبادل الأفكار بين جميع أعضاء الجماعة الأكاديمية، وفي مناخ يصبح فيه الحوار المحترم ممكنا. يمكن للجميع أن ينمو في المعرفة عبر التعلم من وجهات نظر للآخرين وشهادات حياتهم، حتى الذين قد نختلف معهم. وفي مثل هذه البيئات من خلال المثابرة الصبورة يمكن العمل تدريجيا على هدم أي جدار سوء فهم وريبة قد ينشأ. وفي هذا الصدد تابع الأب الأقدس يقول: في زمن غالبا ما يتسم بالعنف والخطاب الحاد، يمكن لأعضاء جماعتكم الجامعية المتنوعة أن يستمروا في كونهم صناع سلام حقيقي، سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، متواضع ومثابر، يعمل على تحقيق الوفاق بين الشعوب. وتخبرنا المزامير أن الله الذي يحبنا حبا غير مشروط يتكلم بالسلام لشعبه وللذين يلتفتون إليه في قلوبهم. إن الله يطلب منا أن نكون أدواته لنشر السلام في العالم، ولكن يجب أن نبدأ بأنفسنا، كما كتب القديس أغسطينوس أسقف هيبون: إذا كنتم تريدون جذب الآخرين إلى السلام فاحصلوا عليه أنتم أولا، كونوا أنتم راسخين في السلام قبل كل شيء. ولكي تشعلوا للآخرين به يجب أن يكون لديكم في الداخل هذا النور المتقد. بدلا من الاعتقاد بأن السلام هو مستحيل وخارج عن متناولنا، يجب أن نسعى لكي نعززه في جماعاتنا ونقبله ونعترف به في حياتنا. أصلي لكي تستمر الجماعة الجامعية من خلال تنشئة صناع السلام في كونها منارة للرجاء والوحدة في عالم يزداد انقساما.
0: أبرك قداسة البابا لون الرابع عشر إلى الكاردينال بلدساري إرينا نائب البابا العام على أبرشية روما، معسيا بوفاة الكاردينال كاميلو رويني يوم الثلاثاء 16 حزيران يونيو عن عمر 95 عاما، وأشار إلى أنه عاش خدمته بسخاء، أولا في أبرشية ريتشو إميليا غواستالا وكأسقف معاون، ثم في خدمة أبرشية روما والكنيسة الإيطالية. وقدم البابا لون الرابع عشر تعزيه إلى مجلس أساقفة إيطاليا وأقارب الكاردينال كاميلو رويني وإلى كهنة أبرشية روما وجميع المؤمنين، وأشار إلى إيمانه العميق وقال إنه خدم الإنجيل والكنيسة بتفانٍ، وسلط الضوء على عمله المثمر في مجلس أساقفة إيطاليا وحواره المثمر مع عالم الثقافة. الكاردينال كاميلو رويني من مواليد ساسولو في إيطاليا في 19 شباط فبراير عام 1931، درس الفلسفة واللاهوت في جامعة غريغوريانا الحبرية في روما، نال السيامة الكهنوتية في 8 كانون الأول ديسمبر عام 1954، وفي 16 أيار مايو عام 1983 عين أسقفا معاونا على أبرشية ريتشو إميليا غواستالا، ونال السيامة الأسقفية في 29 حزيران يونيو من العام نفسه، وتسلم مهاما عديدة في هذه الأبرشية. عينه البابا يوحنا بولس الثاني في 28 حزيران يونيو عام 1986 أمين عام مجلس أساقفة إيطاليا، وفي 7 آذار مارس عام 1991 رئيسا لهذا المجلس، وفي 1 يوليو عام 1991 عين نائب البابا العام على أبرشية روما ورئيس كهنة بازيليكا القديس يوحنا اللاتيران. ثبته يوحنا بولس الثاني في منصب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا مرتين في 7 آذار مارس عام 1996 وفي 6 آذار مارس عام 2001 وفي 14 شباط فبراير عام 2006 ثبته البابا بنديكتوس 16 في منصب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، وبقي في هذا المنصب حتى 7 آذار مارس من العام 2007 حين قبل بنديكتوس 16 استقالة الكاردينال كاميلو رويني لبلوغه السن القانونية. وفي 27 حزيران يونيو من العام 2008 قدم استقالته من منصب نائب البابا العام على أبرشية روما ورئيس كهنة بازيليك القديس يوحنا اللاتيران، وذلك لبلوغه السن القانونية. عينه البابا يوحنا بولس الثاني كاردينالا في كونسيستوار 28 حزيران يونيو عام 1991.
2: تحدث رئيس الأساقفة إيتوري بالستريرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، قائلا إن زيادة الصراعات اليوم تحد من تمويل التنمية والتكلفة الحقيقية لكل هذا يتحملها الفقراء والمحتاجين، كما وجه تحذيرا من التضليل الإعلامي مؤكدا أن البحث عن الحقيقة أمر أساسي للديمقراطية. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي بالقول من أجل بناء السلام من الضروري والملح الانتقال من ثقافة القوة إلى ثقافة التفاوض، حقيقة تقوم على التضامن والاعتراف بأن قريبنا ليس عدو في المقام الأول بل هو أخ لنا في الإنسانية. كان هذا جوهر البيان الذي ألقاه رئيس الأساقفة إيتيرو بالستريرو بمناسبة الدورة العادية 62 لمجلس حقوق الإنسان. هذا وقد استلهم المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة رؤيته من تقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، والذي يسلط الضوء على أهمية إعطاء الأولوية للحلول السلمية للنزاعات على حساب العسكرة والانقسام، وفقا لما نصت عليه المادتان 32 من ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف رئيس الأساقفة إيتيرو بالستريرو مشيرا إلى أن التقرير يوضح كيف أن زيادة الصراعات اليوم تؤدي بشكل متزامن إلى خفض تمويل التنمية، فضلا عن اقتطاع ميزانيات الصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية الأخرى. وعقب رئيس الأساقفة إيتيرو بالستريرو آسفا لسوء الحظ، فإن التكلفة الحقيقية لكل هذا تقع على كاهل الفئات الأكثر فقرا واحتياجا. بناء على ذلك دعا المراقب الدائم للكرسي الرسولي رئيس الأساقفة إيتيرو بالستريرو إلى تركيز الاهتمام الجماعي على قيم الأخوة والصداقة الاجتماعية، مؤكدا أن هذه المبادئ يجب أن تكون في قلب أي علاقة عادلة بين الشعوب. ثم تطرق المراقب الدائم للكرسي الرسولي في حديثه على نزعة التضليل الإعلامي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الخطاب السياسي، والتي ترسخ تهميشا للأشخاص من ديانات أو أعراق مختلفة، مما يزيد من خطر التحريض على التمييز أو العنف ويعرض السلام والتضامن للخطر. وفي هذا السياق أيضا استشهد رئيس الأساقفة بالرسالة العامة للبابا لاوون الرابع عشر التي تحمل عنوان الإنسانية العظيمة، والتي صدرت في الذكرى 35 بعد الماء للرسالة العامة الشؤون الحديثة، والتي يتأمل فيها الحبر الأعظم في رسالته العامة الأولى حول العقيدة الاجتماعية للكنيسة في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي أشار فيها أيضا إلى أن التضليل الإعلامي لم يبدأ مع الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فإنه يجد اليوم في الذكاء الاصطناعي مضخما قويا. إن القدرة على تزييف المحتوى والصور والمقاطع الفيديو تعرض الأشخاص لرؤى مشوهة أو مضللة. واختتم مراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة رئيس الأساقفة إيتيرو بالستريرو كلمته مؤكدا أن البحث عن الحقيقة هو عنصر أساسي في الديمقراطية، والتي تعد حد ذاتها وسيلة للمساهمة في تحقيق الخير العام. اختتم السينودوس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر اجتماعاته النصف السنوية، والتي عقدت على مدار يومي 15 و16 من حزيران يونيو الجاري بمنطقة أبو قرقاس برئاسة قبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق. وقد أسفرت الاجتماعات عن حزمة من القرارات والتوصيات الهامة التي شملت مجالات التنمية التعليمية وتطوير العمل الرعوي في بلاد المهجر وتشكيل لجان متخصصة لتأهيل الكهنة والمؤمنين، إلى جانب استعراض موقف الكنيسة من قانون الأحوال الشخصية ومواكبة مستجدات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي. وفي ختام الاجتماعات أصدر الآباء البيان الآتي: قدم آباء السينودوس جزيل الشكر لنيافة الأنبا بشارة مطرانية بارشية أبو قرقاس وملوي ودير مواس لاستضافته للاجتماع النصف السنوي لآباء السينودوس، كما قدم الآباء عميق الشكر للرب على كل ما تم في الفترة القليلة الماضية من إنجازات الرعوية في الإبارشية بواسطة نيافة الأنبا بشارة، والآباء كهنة الإبارشية الأجلاء بالتعاون مع الرهبان والراهبات ومؤمنين الإبارشية. الرب يبارك خدمتهم جميعا. ناقش الآباء ما تم في لقاء آباء السينودوس الدائم مع مجلس إدارة جمعية الصعيد للمدارس، حيث ثمن الجميع ما قامت به الجمعية في المرحلة السابقة، وأعلن آباء تقديرهم لما قدمه مجلس الإدارة الجديد من أفكار ونقاط هامة لمواصلة تحديث وتطوير خدمة الجمعية للمجتمع المدني في بلدنا الحبيبة مصر، وكذلك المحافظة على الهوية الكاثوليكية لخدمة الجمعية التعليمية. وبعد الصلاة من أجل مجلس الإدارة الجديد أكد أبا السينودس استمرار تعاونهم ودعمهم الكامل لأعمال الجمعية على المستوى المحلي وكذلك على مستوى مؤسسات الخدمة الاجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية في العالم أجمع. تابع أباء السينودس خدمة كنائس المهجر وناقشوا مع الآباء الزوار الرسوليين لكنائسنا في المهجر كافة المستجدات والاحتياجات الرعوية الحالية وكذلك دراسة الأمور اللوجستية والقانونية الخاصة بإنشاء أول إباراشية للكنيسة القبطية الكاثوليكية في المهجر. قرر السينودس تشكيل لجنة لتطوير وتحديث برامج تكوين المرشحين للكهنوت من المتزوجين. يرأس هذه اللجنة نيافة الأنبا بشارة مطران إباراشية أبو قرقاص وملوي ودير مواس ويعاونه الأب أنطون فؤاد الأب هدية تامر والأب يوساب مهني وكذلك الأب مينا متى. قرر آباء السينودس تكوين لجنة منبثقة من لجنة التعليم المسيحي وتكوين لجنة خاصة بعمل تنشئة للمؤمنين من ناحية اللاهوت العقائدي الكاثوليكي. يرأس هذه اللجنة نيافة الأنبا دانيال مطران إباراشية أسيوط ويكون من الصقوة الأب جوزيف منير استاذ اللاهوت العقائدي بالكلية الإكليريكية بالمعادي. ناقش آباء السينودس المستجدات حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر وثمن الآباء جهود الدولة المصرية للوصول بهذا القانون إلى الدرجة التي تضمن استقرار الأسرة المصرية ووضح أسسا ثابتة لضمان سلام وأمن واستقرار حياة الأبناء أيضا في كل الظروف والمتغيرات التي قد تحدث داخل الأسرة. تدارس الآباء معا الرسالة البابوية الإنسانية الرائعة والتي يتأمل فيها قداسة البابا لاون الرابع عشر حول العقيدة الاجتماعية للكنيسة في عصر الذكاء الاصطناعي وهي نداء لصون إنسانية رائعة يسكنها الله عبر تعزيز الحقيقة وكرامة العمل والعدالة الاجتماعية والسلام. وفي العصر الرقمي تبرز الحاجة إلى تجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح وتجاوز نظرية الحرب العادلة مع إعادة تفعيل الحوار والتعددية. وركز الآباء على ألا تكون تقنية الذكاء الاصطناعي وسيلة لنشر الأكاذيب والأفكار المشوشة التي من شأنها أن تشوه كرامة وسمعة الكثيرين وتسبب العثرات والشكوك. وفي الختام يشكر أباء السينودس قيادة مصرنا الحبيبة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل معاونيه لحكمتهم الكبيرة في التعامل مع المتغيرات وظروف الحرب الكثيرة سواء في الشرق الأوسط أو في العالم عموما. فقد وقتنا حكمة القيادة السياسية من التورط من أي من هذه الحروب. نصلي لكي يعطي الله تعالى القوة والقدرة لقيادتنا على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد وكذلك الحفاظ على أمنها واستقرارها لتبقى مصرنا الحبيبة بلد الأمن والتنمية لتظل كما كانت دائما منارة لكل الشعوب. ينتهز الآباء الفرصة لتهنئة إخواتنا المسلمين في مصر والعالم أجمع بمناسبة رأس السنة الهجرية.
3: عقد العاملون في رعوية التنقل البشري والناشطون على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك عقدوا اجتماعهم الثالث خلال الأيام القليلة الماضية وتناولوا خلاله قضايا من بينها الجريمة المنظمة الطرد القسري فضلا عن أوضاع القاصرين الذين يشعرون أنهم وحيدون في أوطانهم. وأصدروا في ختام اللقاء بيانا تضمن نداء إلى حكومات الدول مشددين على أن الكنيسة الكاثوليكية تقف دائما إلى جانب الأشخاص المجبرين على النزوح من أجل البقاء على قيد الحياة. تشهد الحدود الفاصلة بين المكسيك وغواتيمالا تصاعدا خطيرا في معاناة المهاجرين وسط ظروف إنسانية قاسية تتسم بالفقر المدقع والهشاشة الاجتماعية والعنف المنهجي بحسب ما كشفه العاملون في المجال الرعوي الخاص بالتنقل البشري، وذلك في ختام اجتماعهم الثالث التي عقد لمناقشة واقع الهجرة في المنطقة. اللقاء الذي استند إلى شعار اليوم العالمي الثاني بعد المئة للمهاجر واللاجئ الذي حدده البابا لاون الرابع عشر تحت عنوان حتى واحد من هؤلاء الأطفال سلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف المهاجرين لا سيما العائلات التي تضم أطفالا ومسنين والذين يعانون من هشاشة صحية ونفسية شديدة نتيجة رحلات النزوح القاسية التي يختبرونها. في الوثيقة الختامية لهذا الاجتماع حذر الكاردينال ألفارو رامازيني إيميري وعدد من أساقفة المناطق الحدودية في المكسيك وغواتيمالا حذروا من أن السياسات المعتمدة في ملف الهجرة سواء عبر الاتفاقيات متعددة الأطراف أو القرارات الرئاسية باتت تشكل تهديداً مباشراً للحق الإنساني في التنقل والهجرة. وأشار المشاركون في اللقاء إلى أن الجماعات الإجرامية المنظمة أصبحت تستغل تدفقات المهاجرين كمصدر دخل ضخم من خلال عمليات الخطف والابتزاز والاتجار بالبشر وممارسة العنف الجنسي، بل وحتى التجنيد القسري في بعض الحالات. وأكدوا أن المناطق الحدودية رغم وجود تقنيات مراقبة بيومترية متطورة لا تزال عمليا خاضعة لسيطرة من يمارسون العنف ويستفيدون من هذه الفوضى. وانتقدت الوثيقة غياب الاستجابة الفاعلة من قبل المؤسسات المحلية والدولية، معتبرة أن الجهود الحالية لحماية المهاجرين وضمان حقهم في اللجوء أو تسوية أوضاعهم القانونية لا تزال محدودة، بل وتواجه أحيانا بعراقيل إدارية وقانونية رغم التزامات الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين. كما لفتت الوثيقة إلى معاناة المهاجرين الذين يتم ترحيلهم قسرا خاصة من غواتيمالا والمكسيك نتيجة سياسات الترحيل الأمريكية، حيث يجد كثيرون أنفسهم مهملين في المناطق الحدودية بعد سنوات طويلة من الاستقرار والعمل في الولايات المتحدة، ما يسبب لهم خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية كبيرة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 19 من حزيران يونيو في الفاتيكان المشاركين في مبادرة حوارات القرية في قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو. وقال الأب الأقدس لضيوفه إنهم قد أنهوا للتو يومين من العمل المكثف في الدورة الأولى لحوارات القرية، والتي تشكل الخطوة الأولى في مسيرة تهدف إلى تجديد وتصور متجدد للقيادة الأخلاقية في عالم يبدو اليوم مفككا وناسيا لجذوره التاريخية. وتابع الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم قد ناقشوا مواضيع هامة تهم الكنيسة الكاثوليكية أيضا، مثل الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإنسانية، التقدم في السن والحيوية، الرياضة والدبلوماسية، ومستقبل الاستدامة. وأضاف قداسته أنهم قد حققوا هكذا الرغبة التي عبر عنها مؤخرا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، أي الدخول في حوار مع جميع رجال ونساء عصرنا الذين نشاركهم في أحداث البشرية وأسئلتها وتطلعاتها، ونريد أن نكتشف معهم طرقا جديدة من أجل الخير العام وتعزيز حياة كريمة للجميع. ذكر البابا لون 14 من جهة أخرى بحديثه في هذه الوثيقة عن أننا نعيش في زمن يتسم بعمى روحي وثقافي ملحوظ. هناك براغماتية زائفة تدعو إلى قطع جذور الذاكرة، كما لو كان من الممكن أن نحتفل بنوع من خلق جديد منفصل عن الماضي. وحتى الذين يستشهدون بالمبادئ الأخلاقية الكبيرة يمكنهم أن يسقطوا في هذه العدمية التاريخية وينخدعوا بفكرة تقول إن فضائع القرن العشرين لا يمكن أن تتكرر. هذا وقال قداسة البابا للحضور إن حوارهم قد تأسس على رؤية الكنيسة الكاثوليكية للسينودوسية، الإصغاء من الأسفل مع تعزيز الوحدة الشاملة، العمل في مجالات مختلفة مع تنوع الكفاءات والخبرات والرؤى. وسلط الضوء على أنهم ورغم هذه الاختلافات ملتزمون بعمق من أجل التغيير الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي للعالم. وأمام الميل نحو بناء برج بابل الذي يمثل عبادة أصنام الربح على حساب أكثر الأشخاص ضعفاً، والذي يزيد من خطر التجريد من الإنسانية، وصل البابا لون 14، فإننا مدعوون إلى الإسهام في بناء أورشليم الجديدة، حضارة المحبة، والتي فيها المحبة هي المبدأ الوحيد الموجه للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتبع الأب الأقدس وكما كتب في رسالته العامة الأولى: لا تولد حضارة المحبة من عمل واحد ومذهل، بل من مجموع أعمال الإخلاص الصغيرة والمثابرة التي تشكل حاجزا أمام التجريد من الإنسانية. لهذا السبب يجدر بنا أن نتوقف وننظر في بعض الجوانب التي يمكننا كل في مجاله أن نتعاون من خلالها في بنائها. ووصل قداسة البابا قائلا للمشاركين في هذه المبادرة إن هذا ما قاموا به في هذا المكان الجميل، أي الحدائق البابوية في قرية كن مسبحا، جاعلين جمال الخليقة والخالق يحفزهم للربط بين البصيرة المحلية والمسؤولية العالمية، وإطلاق مسيرة تهدف إلى تشكيل قيادات شجاعة، وهو ما توجد حاجة كبيرة إليها اليوم. هذا وفي ختام كلمته إلى المشاركين في مبادرة حوارات القرية في قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو، والذين استقبلهم اليوم الجمعة 19 من حزيران يونيو في الفاتيكان، شكر البابا لون الرابع عشر ضيوفه على انفتاحهم واستعدادهم للمشاركة في هذه المسيرة والتي ستجمعهم مجددا في أطر هامة أخرى وستفتح دروبا للمزيد من التقدم. وتضرع الأب الأقدس سائلا أن يبارك الرب جهودهم ويهبهم نعمة أن يكونوا بناة متواضعين لأورشليم الجديدة مدينة الله التي توفر للعطاش الماء الحي ولكل كائن بشري الرعاية والاعتراف وكلمات لطيفة وأياد قادرة على الحنان.
2: خلال استقباله لعميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارشيلو سيميرارو، أذن البابا لاون الرابع عشر للدائرة بنشر المراسيم الخاصة بالاعتراف باستشهاد خوان توريس و19 من رفاقه، وهم كهنة أبرشيون من جزيرتي إبيزا وفورمنترا، قتلوا بسبب إيمانهم في إسبانيا خلال الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي، وبذلك سيتم إعلانهم طوباويين. في المقابل نال لقب مكرم بعد الاعتراف بفضائلهم البطولية كل من الأم كلارا أندرو إمالفيريت، وهي راهبة عاشت في جزيرة مايوركا بين القرنين السادس عشر والسابع عشر، وجوليو إميليو ألبرتو دي لومبرد، وهو كاهن ومؤسس لعدة رهبانيات، والأخت ماريا بيترا جوردانو، راهبة دومينيكانية في دير سانتا ماريا ديل ساسو في بيبينيا بأقليم توسكانا، والأم ماريا تيريزا تالون، مؤسسة رهبانية الزائرات الرعويات لمريم العذراء سيدة الحبل بلا دنس، والأم ماريا أنيازي تريبولي، مؤسسة رهبانية العاملات الورعات للقديس يوسف. في وقت الاستشهاد الذي وقع بين آب أغسطس وإيلول سبتمبر عام 1936، كان هؤلاء الكهنة يمثلون نحو نصف الكليروس المحلي، الذي كان يمر أنذاك بصعوبات بالغة نظراً للتضييق المتزايد على حرية العبادة في إبيزا، وهي ظروف دفعت الأبرشية إلى تعليق التطوفات لأسباب أمنية. ورغم هذا الموقف الحذر، تحولت التوترات الاجتماعية إلى أعمال عدائية علنية، مثل تدنيس رعية سان كارلوس عام 1934 وما تلاها من هجمات حرق متعمد. واستهدفت الاضطهادات اللاحقة محو الهوية الكاثوليكية للجزيرتين تماما، لدرجة حذف سابقة سان أي قديس من أسماء القرى. وكان خوان توريس رأس هذه الدعوة والأصغر سنا في المجموعة، شابا متواضعا وسخيا، وبقيت ذكرى استشهاده ورفاقه 19 حية طوال هذه السنوات في الكنيسة المحلية. وفي جزيرة إسبانية أخرى وهي مايوركا، عاشت وماتت الأم كلارا أندرو إمالفيريت، ولدت في الرابع من كانون الأول ديسمبر عام 1596، واقتيدت في سن السابعة إلى دير القديس بارتولومي في إنكا بداخل الجزيرة. ارتدت باربرا أونوفريا، وهو اسمها في المعمودية، الثوب الرهباني في سن الثانية عشرة، وأبرزت نذورها الرهبانية في السابع عشر من شباط فبراير عام 1613، بعد وقت قصير من بلوغها السادسة عشرة. كرست نفسها لرعاية الضيوف والمستوصف في الدير، وطورت حياة روحية عميقة، وعاشت خبرات صوفية استثنائية رافقتها طوال حياتها. وفي هذا الصدد كلف أسقف مايوركا راهبا كرماليا بإجراء تحقيق فرض تدابير عدة، حيث أخذت الراهبة التوجيهات على محمل الجد والتزمت بها. وفي السادس عشر من حزيران يونيو عام 1628 أبلغت معرفها بأن مرضها سيكون سريعا، وطلبت الاعتراف كما لو كانت المرة الأخيرة. وبعد أسبوع دخلت في النزاع الأخير ونالت مسحة المرضى. لقد عاشت فضيلة الطاعة بطريقة مثالية، لا سيما عندما خضعت للتحقيقات بسبب خبراتها الصوفية، إذ قبلت كل شيء بتواضع عميق خاضعة لقرارات السلطة الكنسية. وقد جعلت شهرة قداستها من دير القديس بارتولومي مزارا يحج إليه المؤمنون حتى يومنا هذا. أما الأخت ماريا بيترا جوردانو فقد كانت من نابولي، ونشأت في عائلة شديدة التعبد لسيدة بومباي وكتابات القديس بارتولو لونغو، وولدت في نابولي في الرابع من تموز يوليو عام 1912، وبعد انتقال عائلتها إلى روما بسبب خلافات والدها مع النظام السياسي، ترددت الراهبة على كنيسة سانتا ماريا سوبرا مينيرفا، حيث أدركت دعوتها للحياة الرهبانية وطلبت دخول دير الدومينيكان سانتا ماريا ديل ساسو بالقرب من بيبينيا في توسكانا. وهناك بعد حصولها على إعفاء من الكرسي الرسولي نظرا لصغر سنها، عينت معلمة للمبتدئات وصارت لاحقا رئيسة للجماعة. ونظرا لأن وفاتها تعود إلى 21 من حزيران يونيو عام 2006، فإن دعواها تحظى بالعديد من شهادات العيان المباشرة، وقد عاشت الراهبة حياتها كلها مستلهمة من الإنجيل. ومن بلدة هانوفر القريبة من يوتيكا في ولاية نيويورك، جاءت الأم ماريا تيريزا تالون، مؤسسة رهبانية الزائرات الرعويات لمريم العذراء سيدة الحبل بلا دنس. ولدت في 6 أيار مايو عام 1867، وهي ابنة لمهاجرين إيرلنديين، وفي سنة مبكرة جداً أفضت إلى والدتها برغبتها في الانتماء الكلي لله. ورغم بعض التحفظات من جانب عائلتها، تم قبولها في رهبانية أخوات الصليب المقدس ونوتردام في ولاية إنديانا. وفي سان فرانسيسكو حيث عينت، تفشى وباء الدفتيريا، فأصيبت به الراهبة أثناء عنايتها بالمرضى. وحتى أثناء مكوثها في المستشفى واصلت زيارة المرضى الآخرين ومواساتهم. وبعد شفائها استأنفت التدريس في رعية القديس بولس في منهاتن، وهناك تحديدا في عام 1908 نضجت دعوتها لتأسيس جماعة رهبانية جديدة من النساء المتأملات في الشوارع، الزائرات الرعويات لمريم العذراء سيدة الحبل بلا دنس. وفي عام 1951 عن عمر يناهز 84 عاما قبلت بطاعة ترك إدارة الرهبانية. وفي 10 شباط فبراير عام 1954 تسببت لها سقطة قوية في أمراض أدت إلى وفاتها في 10 آذار مارس التالي. وتركزت مسيرة الراهبة بأكملها على الله والرسالة من أجل تعليم الأطفال والبالغين الأكثر إهمالا. أخيرا تأتي قصة الأم ماريا أنيزي تريبولي التي ولدت في فلورنسا في 20 نيسان أبريل عام 1879 بدون اعتراف من والدها الطبيعي. وبسبب الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها أسرتها أرسلت إلى ملجأ القديس يوسف، حيث نضجت دعوتها حتى أبرزت نزورها الرهبانية. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وصعوبات أخرى، اقتنعت الراهبة بضرورة ترك العمل وتأسيس رهبانية العاملات الورعات للقديس يوسف، والتي قبلت في أبرشية إيمولا، وقادت العديد من المبادرات الخيرية خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك استقبال مجموعة من اليهود والمواجهة اللاحقة مع الجنود الألمان. وتقديراً لالتزامها هذا، اعترف بها بعد وفاتها كصاحبة مروءة بين الأمم، أي نصيرة للحق. وفي عام 1958 ظهرت عليها مشاكل القلب الأولى، والتي أدت بعد 6 سنوات إلى وفاتها في 27 شباط فبراير عام 1965 عن عمر يناهز 85 عاما. لقد عاشت الراهبة إيمانها مترجمة إياه إلى أعمال محبة عديدة، مستلهمة بشكل خاص من الأسلوب الفقير والبسيط للقديس فرانسيس الأسيزي.
0: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر يوم أمس الخميس 18 حزيران يونيو في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية بيرو السيد خوسيه ماريا بالكازار زيلادا، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد جالاغير. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وبيرو والرغبة في تعزيزها، كما وتم التوقف عند مسائل ذات اهتمام مشترك من بينها الوضع الاجتماعي الاقتصادي، نشاط التعدين غير القانوني، تعزيز الخير العام أو الحوار، إضافة إلى الالتزام لصالح التلاحم الاجتماعي. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول الوضع الاجتماعي السياسي الأقليمي والدولي، مع إشارة خاصة إلى ظاهرة الهجرة، الجريمة المنظمة، وتداعيات النزاعات.
3: تشهد أذربيجان حراكا دبلوماسيا ودينيا متجددا مع زيارة الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد رئيس الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان إلى البلاد، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 19 من حزيران يونيو الجاري، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وترسيخ مبادئ التعايش السلمي. الزيارة التي تأتي في سياق العلاقات المتنامية بين الفاتيكان وأذربيجان حملت دلالات رمزية عميقة، إذ استحضرت خلالها رمزية النار والرياح، وهما عنصران يرتبطان بهوية البلاد وتاريخها. فالنار ترمز إلى الحب، فيما ترمز الرياح إلى الانسجام، وهما قيمتان تسعى كل من الكنيسة الكاثوليكية وأذربيجان إلى ترسيخهما في علاقاتهما المشتركة. في العاصمة باكو ألقى الكاردينال كوفاكاد كلمة في مقر شيخ الإسلام في القوقاز الله شكر باشا زادي، عبر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدا بما وصفه بالصداقة الطويلة التي تجمع الكرسي الرسولي بالمجتمعات الدينية المختلفة في أذربيجان. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الدينية والدبلوماسية، من بينها المطران فلاديمير فيكيتي، إلى جانب ممثلين عن الطوائف المسيحية واليهودية في البلد الآسيوي. وأكد المسؤول الفاتيكاني خلال كلمته أن العلاقات بين الجانبين تعززت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية، مستذكرا الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما البابا يوحنا بولس الثاني عام 2002 والبابا فرانسيس عام 2016، واللتين ساهمتا في توطيد جسور التواصل والتفاهم. واستنادا إلى الوثيقة المجمعية في عصرنا، شدد كوفاكاد على أهمية الشراكة بين المسيحيين والمسلمين في خدمة السلام، مؤكدا أن أتباع الديانتين يشتركون في عبادة الإله الواحد خالق السماء والأرض، وأن هذا الإيمان المشترك يمكن أن يشكل قاعدة متينة لبناء الثقة والتعاون. كما أشار نيافته إلى الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين في العام 2011، إضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الديني التي أبرمت العام الماضي، يعكسان قناعة مشتركة بأن الحوار بين الأديان لا يقتصر على تبادل الأفكار وحسب، بل يمثل مسارا عميقا نحو الفهم المتبادل وبناء الثقة. في إطار التطلع إلى المستقبل، حدد الكاردينال كوفاكاد 5 التزامات رئيسية ينبغي العمل عليها، أبرزها نبذ الخطاب الذي يغذي الانقسام والكراهية، والعمل من أجل سلام قائم على العدالة وصون كرامة الإنسان، والإنصات إلى ضحايا النزاعات، وتجديد الحوار بين الشعوب والثقافات، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة. في سياق الزيارة، التقى الكاردينال كوفاكاد أيضا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث نقل إليه تحيات البابا لاوون 14 وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. كما ناقش الطرفان دور الكنيسة الكاثوليكية المحلية، إضافة إلى مشروع بناء كنيسة ثانية في البلاد، في مؤشر على استمرار الحضور الكاثوليكي وتوسعه. وتناول اللقاء أيضا التعاون القائم بين الفاتيكان ومؤسسة حيدر علييف، لسيما في مجالات حماية التراث الثقافي وتعزيز الحوار بين الأديان، بما يعكس التزاما مشتركا بجعل التعددية الدينية والثقافية ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة.
1: عقب موافقة البرلمان الأوروبي 14 من حزيران يونيو على إجراءات جديدة أكثر تشددا تتعلق بترحيل المهاجرين، أصدرت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي بيانا يحمل توقيع رئيسها المطران ماريانو كروتشاتا. وجاء فيه أن اللجنة ومع اعترافها بمسؤوليات السلطات العامة المشروعة عن إدارة الهجرة وضمان سلامة الحدود ومحاربة الإتجار بالبشر، تظل قلقة أمام بعض جوانب الإطار الجديد التي تهدد بإضعاف الحماية الفعلية للحقوق الأساسية ولكرامة الأشخاص الضعفاء. وتوقف البيان بشكل خاص عند إطالة فترات الاحتجاز والتقييدات المفروضة على الاستئناف وتوسيع المسؤوليات لتشمل دولا أخرى، لأن هذه كلها إجراءات تطرح تساؤلات أخلاقية وإنسانية جادة. وأرادت لجنة مجالس الأساقفة التشديد على أن الهجرة ليست قضية إجراءات أو إحصائيات أو إدارة للحدود، بل هي تعني كائنات بشرية، رجالا ونساء وأطفال، لكل منهم كرامة لا يمكن الانتقاص منها، ويجب أن تظل في مركز أي قرارات سياسية. وبعد الإشارة إلى تذكير البابا لون الرابع عشر من جزر الكناري أوروبا والعالم بأنه لا يمكن البقاء غير مبالين بمن يموتون في البحر أو يصبحون ضحايا للإتجار بالبشر والمضطرين إلى ترك بلدانهم، أرادت لجنة مجالس الأساقفة تجديد ندائها كي تظل إجراءات الهجرة واللجوء راسخة بقوة في احترام الكرامة البشرية والحقوق الأساسية، ومن بينها الحق في اللجوء وضمان وحدة العائلات والعناية الخاصة بمن هم أكثر ضعفاً.
0: قبل أيام قليلة من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد يوم الأحد 21 من حزيران يونيو 2026، دعا مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك إلى يوم صلاة في 19 من حزيران يونيو، وأشار في بيان نشره للمناسبة إلى أن هذا اليوم يتضمن أمسيات صلاة في الأبرشيات والرعايا، ودعا المؤمنين إلى إضاءة شمعة كعلامة إيمان ورجاء من أجل مستقبل البلاد. وأضاف مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك أن هذه المبادرة ترمي إلى إيكال البلاد إلى الله في لحظة حساسة من حياتها الديمقراطية، وتريد الكنيسة في كولومبيا من خلال هذه المبادرة توفير مساحة روحية لتعزيز التأمل والحوار والطمأنينة، وذلك في ظل مناخ يتسم بتوترات سياسية واجتماعية شديدة في البلاد. وفي الكتيب الذي أعدته الأمانة الدائمة لمجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك بمناسبة يوم الصلاة في 19 من حزيران يونيو، تمت الإشارة إلى أن هذه المبادرة ترمي إلى تعزيز اللقاء بين المواطنين وتقوية الروابط التي توحد الشعب وإعطاء الأولوية للخير العام. وستتمحور أمسيات الصلاة في الأبرشيات والرعاية حول روحانية قلب يسوع الأقداس، وسيدعى المؤمنون إلى التأمل في قلب يسوع الأقداس، كما وسيتم تسليط الضوء على ضرورة بناء جسور وتعزيز ثقافة اللقاء. ومن خلال الصلاة تريد الكنيسة تشجيع مناخ من الاحترام المتبادل وتعزيز المصالحة بين المواطنين ودعم بناء سلام دائم يرتكز إلى العدالة واحترام كرامة كل إنسان.
3: حذر كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة من تفاقم أزمة الجوع العالمية خلال الأشهر المقبلة، إذ حدد تقرير مشترك 13 بؤرة ساخنة للجوع حول العالم، حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر تدهور إضافي في إمكانية الحصول على الغذاء. وأشار التقرير إلى أن السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين تتصدر قائمة المناطق الأكثر تضررا إلى جانب شمال شرق نيجيريا والصومال، حيث بلغت مستويات انعدام الأمن الغذائي درجات خطيرة للغاية. وأكد أن النزاعات المسلحة تبقى العامل الرئيسي وراء تفشي المجاعة، إذ تشهد 12 منطقة من أصل 13 حروبا أو أعمال عنف أو اضطرابات سياسية. كما تسهم الأزمات الاقتصادية وتراجع المساعدات الإنسانية والتغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع مخاوف من موجات جفاف وفيضانات قد تضرب الإنتاج الزراعي. في السودان يزداد خطر المجاعة مع استمرار الحرب، حيث يعاني نحو 19 مليونا ونصف المليون من مستويات جوع حرجة. أما في جنوب السودان فيواجه أكثر من نصف السكان أزمة غذائية حادة. وفي اليمن وقطاع غزة لا تزال الأزمة الإنسانية مفتوحة رغم بعض التحسن النسبي في غزة بعد وقف إطلاق النار أواخر عام 2025. كما أبدى التقرير الأممي قلقا كبيرا إزاء الوضع في نيجيريا والصومال، إضافة إلى أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي. في الختام، دعت منظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وزيادة التمويل، محذرة من أن التأخر في الاستجابة قد يدفع ملايين الأشخاص نحو المجاعة والكوارث الإنسانية.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 اليوم الجمعة 19 من حزيران يونيو في الفاتيكان المشاركين في مبادرات حوارات القرية في قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو. وقال الأب الأقدس لضيوفه إنهم قد أنهوا للتو يومين من العمل المكثف في الدورة الأولى لحوارات القرية، والتي تشكل الخطوة الأولى في مسيرة تهدف إلى تجديد وتصور متجدد للقيادة الأخلاقية في عالم يبدو اليوم مفككا وناسيا لجذوره التاريخية. وتابع الأب الأقدس قائلا لضيوفه إنهم قد ناقشوا مواضيع هامة تهم الكنيسة الكاثوليكية أيضا، مثل الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالإنسانية، التقدم في السن والحيوية، الرياضة والدبلوماسية، ومستقبل الاستدامة. وأضاف قداسته أنهم قد حققوا هكذا الرغبة التي عبر عنها مؤخرا في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة، أي الدخول في حوار مع جميع رجال ونساء عصرنا الذين نشاركهم في أحداث البشرية وأسئلاتها وتطلعاتها، ونريد أن نكتشف معهم طرقا جديدة من أجل الخير العام وتعزيز حياة كريمة للجميع. ذكر البابا لون 14 من جهة أخرى بحديثه في هذه الوثيقة عن أننا نعيش في زمن يتسم بعمى روحي وثقافي ملحوظ. هناك براغماتية زائفة تدعو إلى قطع جذور الذاكرة، كما لو كان من الممكن أن نحتفل بنوع من خلق جديد منفصل عن الماضي. وحتى الذين يستشهدون بالمبادئ الأخلاقية الكبيرة يمكنهم أن يسقطوا في هذه العدمية التاريخية وينخدعوا بفكرة تقول إن فضائع القرن العشرين لا يمكن أن تتكرر. هذا وقال قداسة البابا للحضور إن حوارهم قد تأسس على رؤية الكنيسة الكاثوليكية للسينودوسية، الإصغاء من الأسفل مع تعزيز الوحدة الشاملة، العمل في مجالات مختلفة مع تنوع الكفاءات والخبرات والرؤى. وسلط الضوء على أنهم ورغم هذه الاختلافات ملتزمون بعمق من أجل التغيير الإيكولوجي والاجتماعي والاقتصادي للعالم. وأمام الميل نحو بناء برج بابل الذي يمثل عبادة أصنام الربح على حساب أكثر الأشخاص ضعفا، والذي يزيد من خطر التجريد من الإنسانية، وصل البابا لون 14 فإننا مدعوون إلى الإسهام في بناء أورشليم الجديدة، حضارة المحبة، والتي فيها المحبة هي المبدأ الوحيد الموجه للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتبع الأب الأقدس وكما كتب في رسالته العامة الأولى: لا تولد حضارة المحبة من عمل واحد ومذهل، بل من مجموع أعمال الإخلاص الصغيرة والمثابرة التي تشكل حاجزا أمام التجريد من الإنسانية. لهذا السبب يجدر بنا أن نتوقف وننظر في بعض الجوانب التي يمكننا كل في مجاله أن نتعاون من خلالها في بنائها. ووصل قداسة البابا قائلا للمشاركين في هذه المبادرة إن هذا ما قاموا به في هذا المكان الجميل، أي الحدائق البابوية في قرية كن مسبحا، جاعلين جمال الخليقة والخالق يحفزهم للربط بين البصيرة المحلية والمسؤولية العالمية، وإطلاق مسيرة تهدف إلى تشكيل قيادات شجاعة، وهو ما توجد حاجة كبيرة إليها اليوم. هذا وفي ختام كلمته إلى المشاركين في مبادرات حوارات القرية في قرية كن مسبحا في كاستل غاندولفو، والذين استقبلهم اليوم الجمعة 19 من حزيران يونيو في الفاتيكان، شكر البابا لون الرابع عشر ضيوفه على انفتاحهم واستعدادهم للمشاركة في هذه المسيرة والتي ستجمعهم مجددا في أطر هامة أخرى وستفتح دروبا للمزيد من التقدم.
2: خلال استقباله لعميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارشيلو سيميرارو، أذن البابا لون الرابع عشر للدائرة بنشر المراسيم الخاصة بالاعتراف باستشهاد خوان توريس توريس وتسعة عشر من رفاقه، وهم كهنة أبرشيون من جزيرتي إبيزا وفورمنترا، قتلوا بسبب إيمانهم في إسبانيا خلال الحرب الأهلية في ثلاثينيات القرن الماضي، وبذلك سيتم إعلانهم طوباويين. في المقابل نال لقب مكرم بعد الاعتراف بفضائلهم البطولية كل من الأم كلارا أندرو إمالفيريت وهي راهبة عاشت في جزيرة مايوركا بين القرنين السادس عشر والسابع عشر، وجوليو إميليو ألبرتو دي لومبرد وهو كاهن ومؤسس لعدة رهبانيات، والأخت ماريا بيترا جوردانو راهبة دومينيكانية في دير سانتا ماريا ديل ساسو في بيبينيا بأقليم توسكانا، والأم ماريا تيريزا تالون مؤسسة رهبانية الزائرات الرعويات لمريم العذراء سيدة الحبل بلا دنس، والأم ماريا أنيازي تريبولي مؤسسة رهبانية العاملات الورعات للقديس يوسف. في وقت الاستشهاد الذي وقع بين آب أغسطس وإيلول سبتمبر عام 1936 كان هؤلاء الكهنة يمثلون نحو نصف الكليروس المحلي الذي كان يمر أنذاك بصعوبات بالغة نظرا للتضييق المتزايد على حرية العبادة في إبيزا، وهي ظروف دفعت الأبرشية إلى تعليق التطوفات لأسباب أمنية. ورغم هذا الموقف الحذر تحولت التوترات الاجتماعية إلى أعمال عدائية علنية مثل تدنيس رعية سان كارلوس عام 1934 وما تلاها من هجمات حرق متعمد، واستهدفت الاضطهادات اللاحقة محو الهوية الكاثوليكية للجزيرتين تماما لدرجة حذف سابقة سان أي قديس من أسماء القرى، وكان خوان توريس توريس رأس هذه الدعوة والأصغر سنا في المجموعة شابا متواضعا وسخيا، وبقيت ذكرى استشهاده ورفاقه التسعة عشر حية طوال هذه السنوات في الكنيسة المحلية. وفي جزيرة إسبانية أخرى وهي مايوركا عاشت وماتت الأم كلارا أندرو إمالفيريت، ولدت في الرابع من كانون الأول ديسمبر عام 1596 واقتيدت في سن السابعة إلى دير القديس بارتولومي في إنكا بداخل الجزيرة. ارتدت باربرا أونوفريا وهو اسمها في المعمودية الثوب الرهباني في سن الثانية عشرة، وأبرزت نذورها الرهبانية في السابع عشر من شباط فبراير عام 1613 بعد وقت قصير من بلوغها السادسة عشرة. كرست نفسها لرعاية الضيوف والمستوصف في الدير، وطورت حياة روحية عميقة وعاشت خبرات صوفية استثنائية رافقتها طوال حياتها. وفي هذا الصدد كلف أسقف مايوركا راهبا كرماليا بإجراء تحقيق فرض تدابير عدة، حيث أخذت الراهبة التوجيهات على محمل الجد والتزمت بها. وفي السادس عشر من حزيران يونيو عام 1628 أبلغت معرفها بأن مرضها سيكون سريعا وطلبت الاعتراف كما لو كانت المرة الأخيرة، وبعد أسبوع دخلت في النزاع الأخير ونالت مسحة المرضى. لقد عاشت فضيلة الطاعة بطريقة مثالية لا سيما عندما خضعت للتحقيقات بسبب خبراتها الصوفية، إذ قبلت كل شيء بتواضع عميق خاضعة لقرارات السلطة الكنسية، وقد جعلت شهرة قداستها من دير القديس بارتولومي مزارا يحج إليه المؤمنون حتى يومنا هذا. أما الأخت ماريا بيترا جوردانو فقد كانت من نابولي ونشأت في عائلة شديدة التعبد لسيدة بومباي وكتابات القديس بارتولو لونغو، وولدت في نابولي في الرابع من تموز يوليو عام 1912، وبعد انتقال عائلتها إلى روما بسبب خلافات والدها مع النظام السياسي ترددت الراهبة على كنيسة سانتا ماريا سوبرا مينيرفا، حيث أدركت دعوتها للحياة الرهبانية وطلبت دخول دير الدومينيكان سانتا ماريا ديل ساسو بالقرب من بيبينيا في توسكانا. وهناك بعد حصولها على عفاء من الكرسي الرسولي نظرا لصغر سنها عينت معلمة للمبتدئات وصارت لاحقا رئيسة للجماعة، ونظرا لأن وفاتها تعود إلى الحادي والعشرين من حزيران يونيو عام 2006 فإن دعواها تحظى بالعديد من شهادات العيان المباشرة، وقد عاشت الراهبة حياتها كلها مستلهمة من الإنجيل. ومن بلدة هانوفر القريبة من يوتيكا في ولاية نيويورك جاءت الأم ماريا تيريزا تالون مؤسسة رهبانية الزائرات الرعويات لمريم العذراء سيدة الحبل بلا دنس، ولدت في السادس من أيار مايو عام 1867، وهي ابنة لمهاجرين إيرلنديين، وفي سنة مبكرة جداً أفضت إلى والدتها برغبتها في الانتماء الكلي لله، ورغم بعض التحفظات من جانب عائلتها، تم قبولها في رهبانية أخوات الصليب المقدس ونوتردام في ولاية إنديانا. وفي سان فرانسيسكو حيث عينت تفشى وباء الدفتيريا، فأصيبت به الراهبة أثناء عنايتها بالمرضى، وحتى أثناء مكوثها في المستشفى واصلت زيارة المرضى الآخرين ومواساتهم. وبعد شفائها استأنفت التدريس في رعية القديس بولس في منهاتن، وهناك تحديدا في عام 1908 نضجت دعوتها لتأسيس جماعة رهبانية جديدة من النساء المتأملات في الشوارع، الزائرات الرعويات لمريم العذراء سيدة الحبل بلا دنس. وفي عام 1951 عن عمر يناهز 84 عاما قبلت بطاعة ترك إدارة الرهبانية. وفي العاشر من شباط فبراير عام 1954 تسببت لها سقطة قوية في أمراض أدت إلى وفاتها في العاشر من آذار مارس التالي. وتركزت مسيرة الراهبة بأكملها على الله والرسالة من أجل تعليم الأطفال والبالغين الأكثر إهمالا. أخيرا تأتي قصة الأم ماريا أنيزي تريبولي التي ولدت في فلورنسا في 20 من نيسان أبريل عام 1879 بدون اعتراف من والدها الطبيعي، وبسبب الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها أسرتها أرسلت إلى ملجأ القديس يوسف، حيث نضجت دعوتها حتى أبرزت نزورها الرهبانية. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وصعوبات أخرى اقتنعت الراهبة بضرورة ترك العمل وتأسيس رهبانية العاملات الورعات للقديس يوسف، والتي قبلت في أبرشية إيمولا، وقادت العديد من المبادرات الخيرية خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك استقبال مجموعة من اليهود والمواجهة اللاحقة مع الجنود الألمان. وتقديرا لالتزامها هذا اعترف بها بعد وفاتها كصاحبة مروءة بين الأمم، أي نصيرة للحق. وفي عام 1958 ظهرت عليها مشاكل القلب الأولى، والتي أدت بعد 6 سنوات إلى وفاتها في 27 من شباط فبراير عام 1965 عن عمر يناهز 85 عاما. لقد عاشت الراهبة إيمانها مترجمة إياه إلى أعمال محبة عديدة، مستلهمة بشكل خاص من الأسلوب الفقير والبسيط للقديس فرانسيس الأسيزي.
0: استقبل قدسة البابا لاوون الرابع عشر يوم أمس الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية بيرو السيد خوسيه ماريا بالكازار زيلادا، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد كالاغير. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وبيرو والرغبة في تعزيزها، كما وتم التوقف عند مسائل ذات اهتمام مشترك من بينها الوضع الاجتماعي الاقتصادي، نشاط التعدين غير القانوني، تعزيز الخير العام والحوار، إضافة إلى الالتزام لصالح التلاحم الاجتماعي. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول الوضع الاجتماعي السياسي الأقليمي والدولي، مع إشارة خاصة إلى ظاهرة الهجرة، الجريمة المنظمة وتداعيات النزاعات.
3: تشهد أذربيجان حراكا دبلوماسيا ودينيا متجددا مع زيارة الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد رئيس الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان إلى البلاد، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 وحتى 19 من حزيران يونيو الجاري، في خطوة تعكس حرص الطرفين على تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة وترسيخ مبادئ التعايش السلمي. الزيارة التي تأتي في سياق العلاقات المتنامية بين الفاتيكان وأذربيجان حملت دلالات رمزية عميقة، إذ استحضرت خلالها رمزية النار والرياح، وهما عنصران يرتبطان بهوية البلاد وتاريخها. فالنار ترمز إلى الحب، فيما ترمز الرياح إلى الانسجام، وهما قيمتان تسعى كل من الكنيسة الكاثوليكية وأذربيجان إلى ترسيخهما في علاقاتهما المشتركة. في العاصمة باكو ألقى الكاردينال كوفاكاد كلمة في مقر شيخ الإسلام في القوقاز الله شكر باشا زادي، عبر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، مشيدا بما وصفه بالصداقة الطويلة التي تجمع الكرسي الرسولي بالمجتمعات الدينية المختلفة في أذربيجان. وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الدينية والدبلوماسية، من بينها المطران فلاديمير فيكيتي، إلى جانب ممثلين عن الطوائف المسيحية واليهودية في البلد الآسيوي. وأكد المسؤول الفاتيكاني خلال كلمته أن العلاقات بين الجانبين تعززت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية، مستذكرا الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما البابا يوحنا بولس الثاني عام 2002 والبابا فرانسيس عام 2016، واللتين ساهمتا في توطيد جسور التواصل والتفاهم. واستنادا إلى الوثيقة المجمعية في عصرنا، شدد كوفاكاد على أهمية الشراكة بين المسيحيين والمسلمين في خدمة السلام، مؤكدا أن أتباع الديانتين يشتركون في عبادة الإله الواحد خالق السماء والأرض، وأن هذا الإيمان المشترك يمكن أن يشكل قاعدة متينة لبناء الثقة والتعاون. كما أشار نيافته إلى الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين في العام 2011، إضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الديني التي أبرمت العام الماضي، يعكسان قناعة مشتركة بأن الحوار بين الأديان لا يقتصر على تبادل الأفكار وحسب، بل يمثل مسارا عميقا نحو الفهم المتبادل وبناء الثقة. في إطار التطلع إلى المستقبل، حدد الكاردينال كوفاكاد 5 التزامات رئيسية ينبغي العمل عليها، أبرزها نبذ الخطاب الذي يغذي الانقسام والكراهية، والعمل من أجل سلام قائم على العدالة وصون كرامة الإنسان، والإنصات إلى ضحايا النزاعات، وتجديد الحوار بين الشعوب والثقافات، فضلا عن تعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة. في سياق الزيارة، التقى الكاردينال كوفاكاد أيضا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، حيث نقل إليه تحيات البابا لاوون الرابع عشر وأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. كما ناقش الطرفان دور الكنيسة الكاثوليكية المحلية، إضافة إلى مشروع بناء كنيسة ثانية في البلاد، في مؤشر على استمرار الحضور الكاثوليكي وتوسعه. وتناول اللقاء أيضا التعاون القائم بين الفاتيكان ومؤسسة حيدر علييف، لسيما في مجالات حماية التراث الثقافي وتعزيز الحوار بين الأديان، بما يعكس التزاما مشتركا بجعل التعددية الدينية والثقافية ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.